0: Hijo, yo te estoy buscando. Yo no me doy por vencido.
1: Somos como mi hermano. Muy lindo, típico, pues yo diría que con su
2: جاي ادور الزوجي والابني ابني انفقد وزوجي انفقد
0: انا وجهي شي كوزه كوبلانا مثلا جاسكامبون سلوكي سي